تلات محمود هنسوخو عواز وداي بامرو هنچا كيتا كتير افمرين بوچا ويتراونيت سوغم سنگيت كاريا ويت يو برانچا جيت روكريت